0: دوایا پروگراما ینتر سخ مقرانی تلاوت نه ترجمه غن نیوت پین کستا روشنی غن مزات حاجی محمد امینی کنا.
1: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمين والعاقبة لأهل التقوى واليقين والجنة للمتقين والنار للعاصين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. أما بعد، مؤمن مؤمنة برنامج ينكن كن لا بند غناغاريز يعني چون چی قطا حسن خلق خلق لقمو خلق لقمو بهشتانو لو غبیس ناجوکسلو بد خلق چمچه عبادت بناسان

0: ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب أليم. صدق الله العلي العظيم.
1: مرشيس نونو دير جابو لا يان دونيك جوزو بانوني ريميتي سيبار
2: سرفراز علي
1: سرفراز علي نونو ستان كلاسان سيلبار
2: سكانتا
1: سكانا نونوز دين پروگرام نيان خانون شون نيان خاني شون صفاتي شو تشو تري
2: قران تلاوات
1: يا مولا
2: بسم الله الرحمن الرحيم

0: خير دي ميغو تسوق نمو با جاتا سكول لو متا ها سكول لو متا ميخيتا سكول لا ينتا مي دي ميخا متا مي تان ما تان ما ديك نايا مويا نوني جوز دو با نوني ري ميا تشي بات بوش
1: محمد مصطفى
0: محمد مصطفى يرسم كلاس ان سيلفا
1: فات
0: فاس كلاس ان شوغو سون سنا تشيل دانس نو دار نو
1: ايس افيسر
0: ايس افيسر يا نونوز دي نغاتي بروغرام يان كنترول لا تشي شوتشي دار
1: نات
0: يا زيريا
1: مصطفى مصطفى مصطفى مصطفى اقا اقا يا شاه مدينه والله

0: ماشاءالله انتي قصيده ما نردي ميغو تسو دي كيا نومو كاتو جوز دو بانو نومو يري ميانتي سي بات
1: خير النساء
0: خير النساء نومو سام كلاس سي بات
1: فيف كلاس
0: فيف كلاس عندي كيا نومو ميغو جوز دو بانو نومو يري ميان
1: زينب
0: زينب زينب سام كلاس سي بات
1: فيف كلاس
0: دي كيا نومو ميغو جوز دو بانو نومو يري مين تخلا
2: فاطمه زهرا
0: فاطمه زهرا فاطمه زهرا سام كلاس سي بات
2: فيف
0: فيف كلاس عندي كيا نومو ميغو دو بانو نومو يري مين تخلا
2: زينب بتول
0: زينب بتول سام كلاس سي بات
2: فيف تي
0: دي كيا نومو ميغو جوز دو بانو نومو يري مين تخلا
2: سمانا
0: بتول سام كلاس سيلفا
2: 15
0: دي كيا نو ميجو زو بانو ميري ميا
1: فاطمه زهرا
0: فاطمه زهرا سام كلاس سيلفا
1: 15
0: يا ديرين نو مو باس نتي ين كان كل لا تشو تشو غري يا مونشه

0: Ինչի խոր գալուխնած էս ինսին ժունա սալամ ռելմոսես նաբեքան կուն ակաշվանի կարգիլի հնա շինշերտուն իսնաֆեդինա սումթոնիման պոդեվնա ադիդ իստուն օրգունաֆեդինա ֆչյութոնիման պո ատիբալտյուն ֆերիլա գասալկուն արգասկադի ստրոլի հայդանա փրոմաչիկե տամցեր կուն թոնչուպոդպի քսիմպո ngaisi yaqtude yaqseyutpin ngatala khakuriopi goshot kunisis kalbagwana tamtuskun promachikke wax namzon sagdun ga yaqseyde bana promachik tamtuskun sala kasal kun miuli togi har gestedi togi ha in mayutpi dala tonchukopi fraluxing gopane pinderin san fraluk benchutpin ngana ayambo tamsho bayala drin namze ayaptila angati ellamsna bekhin goshot goba مشير احمد وفاسا الشخصيه دي على اساس نيتانا اجوتري مزرجو
1: تري بوجو
0: ريكو شانس نابي كان كون رولنا دبن نغري رولنا يا على اساس نيتانا جونا سلام بوب شو
1: تري بو
0: اخدي ام بايو دو درينتي تمتوس انجلش جو تري اخسي تامي زوستين مزرجو اون وتي جاكون يا جاكون نجو والد بولاد دونر دي زرجو ميولي توغ ان مايوت بي دي اورغوس بايوت كان كولا كشاقش كرمويت كان كلا كشاق من كان كوني ديس نينجان كوني جاق دونغوسا ليغينا شغو نوري لاس كونينا ليغينا مونيو بي نوري لاس تجو رانغي أرغوينو ندر شاق بو فيونسي لحمو ملسي تيلا لحمو لام تيغينو لحمو لاس تيغين تون چوك بيوت بي غريم چوك بيوت بي فيلا فلوك بي كان كلا اندبي سات هتوم مت بلا ديلاس بي فيلا سا سنين أرغوسي جو ديلاس بي فيلا سا كيوتنا باشان أرغوسي جو سنلا كيوت بيوت بي یان مایوت پلاسیمنتو این مولگی کوټا غټا ناش کاپلاسټی تامن دولاس نین ورګوسه دبنا یمبونا یمبو دولا چوتچ سا ارګوس په انسوک دو یوت کان شکون شکون انګتی اوری کوانسا یو جدی نه بختی لګی نمونې پنجو دون اسی لمستا بیانا درین انګتی کاریلو څو خدي څونڅې د ګرونګوین لکسل کون الکسل کون انګتی دی یول کاپو وین لکسل کون اسما شیتون روخسه هدی نورو لاس پولا اسپیوت کان کون ما اسین تالنت ګوینو ترغان چګوینو د لګی لحمل اسین ګوانا یون څامت رین رستیس دوګ زبو یون څامت مت کمت ان زربایوت په یون څامت کاپچن ان زربای یودو پو شانسکول بیا یوت پر د زو جاک کون میولی توغه شانچن کون سی لولو چن کون سی سمبا چن کون سی پرومچ گیت ام تس کول لکسل کون یو توغه جاک کون فیلا یو توغه جاک کون مخرین پو یو توغه جاک کون سیا یوت پولا بیرمو سون فایوت پی د میسنینګ چن کون رین رستیس په موزن بیا یوت پی فیلا تون چ پوت فیلا جاک کون ملین کون چ یوت پین شانگ سر بکن گوزی سر تا چو پین گوانا دی بھی اسن ترخ سل بس سر بر گوسپا می دینال اسیوت پینجو چامت نورونا لحمونا انچاس لاش چینجاری رنگ سوسو لدن نره اندی لاس پو بینو یان پون کیوت پوزی نیدن اسا لختون نی لوزن هم ادن سنگ نسی یعنی برو لوزن نره ادن سنگ نسی یعنی لدن لوزن نره دو لیگی لحمو این لیگی نر گل باید ngari tamsir pol danda be ndu poet podra go amel kasal kun angrezi arsis na these du skill sami skill lofete son ho pil zale kasal kun wana ya zoi sa mal skill sam na ton le kasal kun dehna chat kun changati de hatra gani le kasal kun de bana ayam bona ayam bo tangani ari sahma cho si sa le gi ko khun na bu ga del zo miar sel le kasal kun wana ngata ngasi dring ya tam thuschik ke tam sirchik ya sayut bin do binu ati apropa ngati go so do bjorchan بصير وفاسي مداله تحت اسم وفاسي تنجك بني تام توس.